جافكان هريمي سيزارو كن هاتنا كشتن وكي أنجاما تقينا لوك مايا أرديكو لبر هماي رجي مارو خمدنا دافراكو سوخاني يلي قنجاواري همسي دماكو وان بيزكو در چاراندنا.

شاف كان الهرمي سيزارو كان هاتنا كشتن وكي أنجاما تقينا لوك ما يا أردية كولا برهما يرجي ما روح خمدنا دفراكو سوخاني يلي قنزاواري هم سيدا ماكو وان بيزكو در چاراندنا.

equipe Pedro Alves.

آخرك ما يا إيرو لسر هالبستة تيك تشوهي يا هالبستواني ما مستظاهر أرتكي ورم بهفرة قهداري هالبستي ويبكن.

ميناتشيا أولمبوسي دلقتيا كلدبو رهنسي هندك مايكو بزوتيني هندري من بشاوتينن دوهجي أزبامم توكاقري دفاراكي تكلمام شاهداتي وهلاتي أزبين توقالكي دهجري تكل كامن شهدتي وهلاتي روهيتيكا دخاويكو دهالينا من مقص تكر ميناكو كسخخاكي وكسفايايا شلولي هندر كسفي دربا كسفي هندر كسفي دربا كسفي وكبوكك دربا رندو قيانا مني وكبوكك دربا رندا وقيانا مني قيان بقيان را لازلاص رنا بهارا من لارس درا لالارس هردو مالن من جي خاركتي بوچو برفكا وصا باريان لما والي وهافينا من كويا ميرايي آجي في داكريا وبري خاجي جمر فاقدام وماليني جدخا كرن دلوبا فايدا بوبوكا جيبويا تنيجيكو هكردايي ببندورو لازركو داخازا ديسا برفره لبسكن خاجي دهندري خاداجي جبير كرياب.

نوالا زارو ككي كو فرفرو كاخا بيت ساني دفرينة وكالكي هفتي صالي كو دشاف داجي در كاتبو مشيا وكي جي شف شفو كاكو جهتو لهالا كو دفرفا دنجكي رهماني دي قورا من دا آصاي دبا دلكي لالا دهيجاكو مجنون مقا كفا دستي من جي آقريد باستينا هسراري جي نادن هفدا داكو داكافن قادا شري جي جمين بوزر قرتي زون لانا هفي خاصي أسلاين إيرو هلبستفانكي خستيا ما تيك چويا بجي بجي شكستيا بجي بجي بشكستيا كلمة بكلمة راجي الوشيايا هموشوشيين هستن من جي هزار بارتشيا لا رستانا وزينكو جي قومانا هندرا منا مبارانا كتابي لأسمان دخا ازم هل بستوانم ازم هل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قمة بغازي عنتاب تجمع أوساط الأعمال التركية والسورية تحت عنوان اقتصادات المدن.

تستضيف ولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا في 9 حزيران الجاري قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب حلب بتنظيم من وكالة الأناضول التركية وباستضافة بلدية غازي عنتاب. وتعقد القمة في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من البلدين. وتبدأ القمة بكلمات افتتاحية لكل من وزير التجارة التركي عمر بولاط ووالي غازي عنتاب كمال تشبر ومحافظ حلب عزام الغريب ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام سردار قرغوز. وسيتم خلال القمة بحث فرص الاستثمار الإقليمية والإنتاج والتصدير ومستجدات الإجراءات الجمركية بين تركيا وسوريا. ومن المقرر أيضا أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

كما تشهد القمة جلسة خاصة يركز خلالها سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ على آفاق العلاقات التجارية المتجددة بين البلدين. وسيقدم ممثلو غرف التجارة والصناعة في غازي عنتاب وحلب تقييما لواقع الاقتصاد الإقليمي وفرص الاستثمار في المنطقة. وتهدف القمة إلى المساهمة في دعم جهود إعادة إعمار سوريا انطلاقا من الزخم الاقتصادي الذي توفره غازي عنتاب، وتعزيز التجارة التركية السورية ضمن إطار مؤسسي ومستدام وعالي القيمة المضافة، وترمي كذلك إلى إبراز فرص الإنتاج والخدمات اللوجستية والاستثمار، وتأسيس أرضية تعاون دائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. كما تسعى القمة إلى الإسهام في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مناقشة العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتنامية بين تركيا وسوريا من مختلف الجوانب. مستمعين الكرام، نرجو الله أن تحقق القمة أهدافها وأن تعود بالخير على الشقيقتين حلب وغازي عنتاب وعلى عموم تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا

الخيمه تحت ظلال السيوف، ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

0: أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائب. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب، مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من كاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب، صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب، ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب، رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب، ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتد المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير.
1: في قلبي جرح وطير الآن، حيرانة وبصبر روحي خرب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعه. ويقول أبو العباس:

باسي الجراوي، والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي، دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب، فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب، صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب، ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب، رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب،
ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا.

دان باش گهدار المخشاوي ستودلال إيرو أمبورة برنامه رولا تركيا دي سوريا دا وجوليانو بورما بريا راديو دلال وخلق ما يا إيرو لسر أردوغان يميني كوندن خيال نردي سوريا دي كده آجو کفر سکرنا راست یکانو لحر مولو هیامجی جهل بی شامی کو و بیرو دل دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط الثلاثاء 9 حزيران اكتمال الاستعدادات لافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا، وأن بلاده تعمل على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية مع سوريا. جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا، شارك فيها بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ضمن قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي عقدت في ولاية غازي عنتاب التركية. وقال بولاط: تركيا تعمل مع الجانب السوري على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية، وقريبا سنبشركم بافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا. وأكد بولاط على أن أولوية تركيا في سوريا هي الحفاظ على الدولة ووحدتها الوطنية وسيادة أراضيها. وأوضح بولاط أن الجمهورية التركية وحكومتها بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لطالما أولت اهتماما بالغا لرفاهية الشعب السوري، وفتحت أبوابها للشعب السوري، واستضافت نحو 3,500,000 سوري. وأضاف بولاط: وكجزء من سياستنا الأمنية الوطنية قدمت دولتنا وحكومتنا كافة أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للدولة والحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وذكر أنه رغم قصر المدة الزمنية نسبيا والتي لم تتجاوز عاما ونصف منذ سقوط نظام الأسد، فقد حققت سوريا السلام الداخلي واستعادت وحدة أراضيها وبدأت عملية استقرار سياسي. وأكد أن تركيا قدمت دعما سياسيا ودبلوماسيا بالغ الأهمية لتحسين علاقات سوريا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأشار بولاط إلى أن سوريا بحاجة إلى مزيد من التمويل والاستثمار والعلاقات التجارية لتحقيق النجاح الاقتصادي. وتابع بولاط: قدمنا دعما كبيرا للحكومة السورية في سبيل تبني سياسة ورؤية إيجابية تجاه سوريا في الأسواق الغربية والعالم، وبذل رئيسنا جهودا حثيثة لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح بولات قائلا: مع تحقق الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا مطلع هذا العام، أبلغنا نظراءنا في الحكومة السورية بجاهزيتنا التامة لإعادة تفعيل وتشغيل البوابة الجمركية بين مدينة صيبين بتركيا ومدينة القامشلي بسوريا، وأوضح أن كافة الاستعدادات قائمة ومكتملة، وأنه يمكن تدشين العمل في هذا المعبر في أقرب وقت، وذلك لضمان اندماج منطقة شمال شرقي سوريا واستفادتها من حركتي التجارة والاستثمار. كما أشار إلى أن الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح الحدود الجمركية في ممر ميدان إكبس إصلاحية باتت جاهزة ومكتملة تماما من الجانب التركي. ولفت بولاط إلى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين جيتكو في الفترة الجديدة من سوريا أمر بالغ الأهمية لوضع العلاقات الاقتصادية على أسس قانونية. وأكد بولاط أن ولاية غازي عنتاب وبلديتها الكبرى وإدارة المناطق الصناعية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال وإصلاح جزء من خط السكك الحديدية داخل الجانب السوري لربط البلدين. وذكر أن البلدان نجحا في قطع أشواط ومسافات استراتيجية واسعة، سواء في قطاع إدارة الجمارك أو التبادل التجاري أو الاستثمارات، وكذلك في قطاع النقل والمواصلات. وأكد أن النجاح في إعادة فتح طريق الترانزيت السوري الدولي يعد أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية المشتركة، وأشار إلى أن سوريا تعد أيضا منصة عبور رئيسية لتجارة الترانزيت المتجهة نحو الأسواق العراقية، لافتا إلى أن هذه الحركة اللوجستية بدأت تسير الآن بسلاسة ودون معوقات. وأشار بولاط إلى استمرار افتتاح مصانع وورش إنتاج جديدة في سوريا إلى جانب مؤشرات تعافي في القطاع الزراعي، موضحا أن وزارة التجارة التركية دعمت العام الماضي مشاركة شركات تركية في 6 معارض دولية داخل سوريا. وأضاف أن تركيا شاركت في معرض دمشق الدولي العام الماضي بأكثر من 100 رجل أعمال، مع بدء التحضيرات للمشاركة مجددا في نسخة آب المقبل. ولفت إلى وجود تفاهمات بشأن افتتاح بنوك تركية فروعا لها في سوريا بالتوازي مع مراجعات تشريعية يجريها الجانب السوري في قطاع المصارف، إلى جانب مباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين ومواصلة الاتصالات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية السورية. كما أوضح أن اتحاد الغرف والبورصات التركية ومنظمات مجتمع مدني افتتحت فروعا لها في سوريا، مشيرا إلى تشغيل خط عبارات بين اللاذقية السورية وإسكندرون التركية بما يسهم في تنشيط النقل البحري بين البلدين. وشدد بولاط على أن فتح طرق النقل والتجارة بين تركيا وسوريا ودول الخليج بالإضافة إلى إحياء طريق الحجاز سيلعب دورا محوريا في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وأشار بولاط إلى أن تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة بالتوازي مع تعزيز التضامن السياسي والاقتصادي المشترك من شأنه أن يرسخ مجالات الرخاء الاقتصادي والأمن والسلام في الشرق الأوسط والخليج وعلى طول الحدود الجنوبية لتركيا.

وذكر بولاط أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، وأردف قائلا: هدفنا القادم 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن تركيا وفرت بسرعة احتياجات سوريا من السلع والمنتجات الضرورية ضمن جهود إعادة الإعمار والتأهيل. وأكد بولاط أن تركيا تنظر إلى وحدة سوريا واستقرارها باعتبارهما عاملين مهمين لأمنها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع سريع في حجم التجارة الثنائية عقب انتهاء الحرب في سوريا. وأضاف أن نمو القطاعين الصناعي والزراعي في سوريا من شأنه تعزيز التجارة المتبادلة. وفيما يخص المشهد الداخلي السوري، أوضح الوزير بولاط أن سوريا نجحت في ترسيخ استقرارها السياسي، لا سيما بعد تمكنها مطلع عام 2026 من تحقيق الاستقرار والوحدة في مناطقها الشمالية الشرقية. وأكد بولاط انتفاء أي تردد بشأن المضي قدما في الاستثمارات والتجارة المتبادلة وافتتاح الفروع وتبادل الزيارات وتنظيم المعارض المشتركة. وأوضح بالقول: إن مدينة حلب كواحدة من أقرب المدن إلى تركيا تعيش حالة من التكامل الإنساني والثقافي والاقتصادي مع ولايتي كلس وغازي عنتاب التركيتين. وتابع: تعد غازي عنتاب سادس أكبر مركز تصديري في تركيا، ما يعني أنها مدينة تمارس التصدير والاستيراد بكفاءة عالية وتوفر فرصا كبرى للتجار السوريين. وأشار الوزير إلى حضور رؤساء غرف التجارة والصناعة في هذا الحراك لمعرفتهم الوثيقة بالأسواق ومواقع الإنتاج المشتركة، مضيفا أن الجيل الشاب المكون من 4 ملايين سوري بات يتحدث اللغة التركية بطلاقة كاللغة الأم، وهو ما يشكل مساهمة نوعية كبيرة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية بين البلدين. وذكر بولاط أن قرار تفعيل تجارة الترانزيت عبر سوريا نحو دول الخليج قد اتخذ بالفعل قبل اندلاع الحرب، مضيفا: مع حل أزمة تأشيرات الدخول لسائقي الشحن واللوجستيات مع المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي، بدأ ممر الترانزيت البري بممارسة مهامه ووظائفه الحيوية بسرعة. وأردف: هذا الممر لن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد والشعب السوري فحسب، بل يتيح لتركيا أيضا فرصة الوصول إلى دول الخليج عبر أقصر طريق ممكن وفي غضون 3 أيام. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

جوك بيدو بيدو مقرب رابع سرخك.

مشاركة 48 منتخبا في 3 دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو بسبعة أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 نقطة في المباراة الخامسة من الدور النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 نقطة، محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورمولا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كاتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

أهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره لجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4 أهداف دون مقابل. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

يوم جاب غزالة تبين بدي ورق الجمل والغلال.

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

وردتن رو بجوب و سرانا حتى سيبان خلاد دبس كسر عالم رمزار يعني دبسر

0: من كلامك جواها بالنار جوزي جواها بالنار بيش
1: سرانك رومانتيكا ومشانس

تو خودکی کاره خیرین انت به هم قابو هشبون انت جیه وسط

دامباش قهدر المخاشا ويستو دلال إيرو برنامايا ما هنقر سر إفريني چزاني وأجليانا بورما بريا راديو دلال كما يا إيرو لسر دمين بري ست سالة بستان قهرتنا ريزاني لهريم رجلاتا ناوين ورم بهفرة ناس بكي.

دان باش قهدر المخشاوي ستودلال إلو أمبورة برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وجوليانا بوريما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو لسر اردوغان يميني كوندن خيال نردي السوري ديكري آجو كوفر سكرنا راستا يقانو لحري مولو هياماجي جهل بيو شاميكو وبيرو دردس بيدكا ورن بهم رم قهدار ببت

كلك دحوش عمدان عبيت ليا فلويك بيك نوك بين عتايا جرناش بمدغايا.

Suriye dediler diyor ki da o Juliana bu arama Briara diyor delal. O خلق ما يا ايرو لسر من سكافتين ديرو كي لطاخا سيف الدولة لبارزقا هاي هلبي ورن بهفرة وان مسكافتان وديرو كا مسكافتان وكنجي او مسكافتان هاتن آفاكرين وهاتن تشيكرين و او مسكافتان بچتين اسكرين وبچن آفدارين وديرو كا وان يان كافنار جي چيا وكي او مسكافتان جي آفاكرنا مسكفتن داخسي في الدولة لباريس كهاي هلبي داخسي في الدولة لباجاري هلبي وكيك جتاخن هاريكو بربي جافزنتي ونشتا جهبوني دي ناسكرين كو افتا خاجي بكو هلكشانا خايكو اردنگاري وديمانا خاياتي بتيجي ونزيبونا خا ياشزانين كهاي هلبي با دي ناسكرين وهروها جمالي تابل بندين خايين كوشفاكي جنش جهجابوني جي طاقة هشماركي مسكفتين جيرينك دهاوينا كونات سنجي جبوكو نميجينا ليباليجي وكينا فندين جباكي وخالانكو نشاندارين انكو اردنگاري انكو بنجهين جبو خلق طاقة وطاواهيا باجيرا اجبركو آفا بونا في طاقة جي لغوري طاقة هلبي كافين وهنك كانويا جي كوبرانيا مسكفتن ويجي كل الستكا طبيعة دست صالة كوبستان جهاتي آفاكرين داكو برسيفا بدكو برفره بونا كوبشة سازية أفها سازية لو ماجيكو أف مسكفتاجي بميماريا خيانو جان وروبرين خيو مازنجي بالدكشينة ومسكفتن هريكو برشافجي ينكو تاخا سيف الدولة وك مسكفتا سيف الدولة مسكفتا ياسركا يا تاخية وف مسكفتا جي نافيكو نافي تاخي بخاكو هلدقرا ليه؟ وكو هوشونكا كو استراتيجيكا نيزيكي نازلياكو الهريرية ياكو برب وطوبانا هبي هلبيكو شاميجي وتلال كوراية وأكل الأردايجي وقراك ولا بيبا ديشاب وجهد كراجيكو جرينجيا ديني وزانستي مزقفتجي خدانكو بهنجاكا اسطنبولكاكو وزانستيا يا طيبتيا لهلبي اجبركو جي نافيوي تديرو كيدا جيكو بهنك زناريكو زنيار مزن انباجير بجيهاتيا قريدان وكي شيخ الفرمان بارياكو الهديسانكو عبد الهلافة أبو خدايكو وخدي جي رازا بيع وكوجي صالين درج وكي خطيبه وإمامي بيه مسكف تيجيكو خباطة وتيدا جي دراست كون درسن ومجلس خايين كو زانستي بيش كشي دكري كو خان دكارن زانستي جهر دفري هلا بي دكشان دي وديار كرنا كو ميماريا مسكف تي با آواهی کا کوچه من توی او که همی جدی ناسکره کنم ایجیا کمی ماریا او که همام اسلامی جی این کف نشوبی کودکی نه هف مزگف خدا نکو قبه یا کافره ها او می ماریا کابلنده کج دورن کجی رنگیا این کو در دورا تا خیجی تیدیتن و هر وحاجی هوشکا نغف خاشیا كوناف خايي و جبو كونو مشكرنا و جهن ميجاياتي بتيجي جبو جيهاني حيا

مسكفتا دويمي مسكفتا الناصر مسكفتا سركفتني مسكفتا الناصر لداوية خطا سيف الدولة دداوية تغيجي جهدقرا ووكي خلكي نشان داريا وبرا نافتارا لوردي هسوانتين كو دافرا دردورا ويجي وكي دافرا مسكفتين كو الناصر تناسكرين ورولا جواكيشي اب مسكفتا روستان گه کا بینگهینا اجبو کو ختم وک هستنین افخای و داویا ختیجی و کو خزمتا چین کاجی فره جنشتا جهبونا بشار و جافا واشوره کو جیتا خیدکه و آواهیا مزگفت برویا خواه یک کو جکه ورنکو سپیینکو هلا به

بوكيا سكروناشي تايبا تجبوكو هالكفتا جفيناكي وصار صاغية تساوكو في مانغا هكا شبوكو هزف كرنا قرآني وشبوكو زاروكو جوانانجي تاخير دهوينة.

0: بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك زوج.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي؟
1: اسمي آلاء ياريم، من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا، لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيدة اعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيدة اعمال مبتدئة. انا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم بكفي دراسة، اتدرب بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كتير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا، فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال، دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة، الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت تطلع من البيت وتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا اكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا انه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. الإنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة، فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق؟
1: والله أنا كتير من اسمي وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا ودبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا، كتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني، وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه، ويبدو أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر، وما بأمن بهي الكلمة، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية؟

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص

0: شخصية وشغلك؟
1: والله موضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصلة، فانا المسؤولة عن ولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كمية ضغوطات، انا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، انا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء، فالموضوع صعب. بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود اهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني ابدا، اهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي اهل تانيين ببنيتي نفسها كتير معينين الي، عندي رفقات، انا ببيئة كتير داعمة للصراحة. انا كشخص لا والله كتير موضوع صعب انك تكون ام، تكون مسؤول، بالذات اذا انت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني انا الانسة لاولادي، انا الاوتوكار، انا اللي عم بشتغل، وانا اللي عم بطلع، وانا اللي عم بهتم بالتفاصيل، انا كل شيء. بس رح اقول لك شيء، بحس انه بتجي اقوى المعارك لاقوى جنود، دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوة بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحة بهالحالة انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: للصراحة إيه، يعني أنا كل حوالي بيقولوا لي إنه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالأساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم اللي بالبلد، كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعملوا فيه، كم الأمان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع إنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة، هن بلد جدا متعاون. يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم، مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة وكانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورقي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع، وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت وتاني مرة ما عرفت عودي رسمة التوقيع، والمهمة تتوتري وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك، يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كانوا يبعثوا لي موظف انه انت شيل الشناتي عنا او انت عميل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحة.
0: مع انه المعيشة بدبي افضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب بيحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشي افضل، صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل، تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه، انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه، يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكله غير عن سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساسا، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا ما بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دايما بيقولوا انه انت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني انا اذا بمسك صحن اكل صغير لاني مرتبته بطريقه معينه، انا برسم، بحب هي التفاصيل، انا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. انا اساسا وقت بدي بلش الشغل بدي يكون فيه، يعني حابه بلش الشغل ما اكون فيه عامله، كل انا سيده نفسي، انا الاستلام، انا اعمل الشيء اللي بدي اياه، كان هو مناسب لي من جميع الاطراف، انه الشغل حر فيه التفاصيل انا بحبها، انا بطالع الابداع او الاشياء اللي جواتي فيه. يعني انا كنت عم بدرب 6 شهور والله كنت كثير مبسوطه فيهم، يعني انا كنت عم بشتغل ببلاش، بس انه في متعب الموضوع.
1: يعني واضح انه الشغف التفاصيل هو كتير. الاساس
0: ايه؟
1: خبرينا اكثر عن طبيعه شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
0: فرضا اي حدا عنده مناسبه، عيد ميلاد، خطبه، اعراس، اي شيء، انه بيحاكوني بننسق انا وياهم تفاصيل معينه بدهم اياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الاول انه المناسبه بس اغاني ونمشي، بيخبروني انه مشينا هاي التفاصيل، هاي الالوان هيك حابين، وانا بامن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. انت بدك تنسق مع نقليات، انت بدك تنسق مع محلات ورد، انت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شب يساعدك على اعتبار انا بنوته، فكتير فيه تفاصيل ما سهله للامانه مثل ما مبين من برا.
1: انسى لا، شو هو اصعب شيء واجهك ببدايه المشروع؟
0: الانطلاقه، البدايه، انه العالم تعرفك، واللغه. انا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكثير مواقف لانه انا مضطره اتعامل، فرضا الموارد الرئيسيه كلها بتكون محلات تركيه. ثاني شغله بتجي لانه العالم تعرفك، العالم بتثق فيك، انك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتاكده منه انه بعدها رح تلاقي نتيجه. في نقطه كثير مهمه، وقت بدك تبلش انت ما بتكون عارفه من وين بدك تبدا، فانت بتبدا من الناس الموجودين، فبالبدايات
1: دايم بخبراتهم.
0: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كثير تحت مسمى انه انت ما في خبره، مع انه برجع بقول لك انه انا حدا بيعرف يشتغل، انا بس بدي كان حدا يأمل الموارد. فهي ابشع شيء الاستغلال.
1: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائله اول ما بلشتي؟
0: العائله هي اهم شيء. رح اقول لك شيء، انا من بيئه كثير داعمه، كثير بابا اقرب حدا قلبي كل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما واختي واخي، نحن عائله صغيره، فهم كثير داعمين لدرجه ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كثير داعمين. عندي عائله ثانيه قلت لك اللي هن جيران بنفس البنايه، كيف ما بندار على الانترنت، وقت صرت عدت علي فتره فاتحه صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك. بحس انه رب العالمين مسهل لي هي الامور، كثير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسال الله بسهل لي كثير امور، كثير شغلات. بالنسبه للقارب ما بعرف شو وجهه نظرهم، بس الامانه ما كثير مهم شو راي العالم فيك، المهم انت شو رايك بحالك. يعني انا حدا دائما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيره هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيره هي عباره عن 8 اشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. اراء المحيطه فيني ما كثير بسمعهم، وقت بدي بلش بدي بلش لانه انا راضيه.
1: اسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا الصراحه كثير بفرق معي. شوف رح اقول لك شيء، باذن الله رح وصل، بس دعم اهلي كثير دعم كبير. يعني انا فرضا رح احكي لك تفصيل، بابا انا بدي ابدا، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بيتعامل مع كل الورشات. ايه بنتي شو بدك تختاري، النجار، الحداده، كل التفاصيل بابا امن لي اياها. اختي حدا كثير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كثير كان له تاثير، وبصراحه سهل لي كثير الطريق، وجوده معي كثير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا انا بابا اخي كثير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي على السوق.
1: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
0: صراحه كثير، انه يامنوا فيك، انه يثقوا فيك، كثير بيعطي فرق.
1: انسى لا، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك، سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعه اعمال؟
0: والله كل هدول، اي شغل بالحياه بده. نحن بزمان بتحس اي مشروع بدك تبلشه كثير صار اصعب من ايام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحه، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا، تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبه.

دم باش قهدر المخاشوي السودلال إيرو برنامه ما لسر هلبستان كو أجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقما يا إيرو يا هلبستاني روناهي ورين بهفرة قهداري هلبستي ويبكت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو

أصبح أكثر شيوعاً مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها، أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية. ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، وقلة النشاط البدني، والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب،
بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية.

الأساسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض، فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان

فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام. فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط الثلاثاء 9 حزيران اكتمال الاستعدادات لافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا، وأن بلاده تعمل على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية مع سوريا. جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا، شارك فيها بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ضمن قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي عقدت في ولاية غازي عنتاب التركية. وقال بولاط: تركيا تعمل مع الجانب السوري على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية، وقريبا سنبشركم بافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا. وأكد بولاط على أن أولوية تركيا في سوريا هي الحفاظ على الدولة ووحدتها الوطنية وسيادة أراضيها. وأوضح بولاط أن الجمهورية التركية وحكومتها بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لطالما أولت اهتماما بالغا لرفاهية الشعب السوري، وفتحت أبوابها للشعب السوري، واستضافت نحو 3,500,000 سوري. وأضاف بولاط: وكجزء من سياستنا الأمنية الوطنية قدمت دولتنا وحكومتنا كافة أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للدولة والحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وذكر أنه رغم قصر المدة الزمنية نسبيا والتي لم تتجاوز عاما ونصف منذ سقوط نظام الأسد، فقد حققت سوريا السلام الداخلي واستعادت وحدة أراضيها وبدأت عملية استقرار سياسي. وأكد أن تركيا قدمت دعما سياسيا ودبلوماسيا بالغ الأهمية لتحسين علاقات سوريا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأشار بولاط إلى أن سوريا بحاجة إلى مزيد من التمويل والاستثمار والعلاقات التجارية لتحقيق النجاح الاقتصادي. وتابع بولاط: قدمنا دعما كبيرا للحكومة السورية في سبيل تبني سياسة ورؤية إيجابية تجاه سوريا في الأسواق الغربية والعالم، وبذل رئيسنا جهودا حثيثة لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح بولاط قائلا: مع تحقق الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا مطلع هذا العام، أبلغنا نظراءنا في الحكومة السورية بجاهزيتنا التامة لإعادة تفعيل وتشغيل البوابة الجمركية بين مدينة صيبين بتركيا ومدينة القامشلي بسوريا، وأوضح أن كافة الاستعدادات قائمة ومكتملة، وأنه يمكن تدشين العمل في هذا المعبر في أقرب وقت، وذلك لضمان اندماج منطقة شمال شرقي سوريا واستفادتها من حركتي التجارة والاستثمار. كما أشار إلى أن الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح الحدود الجمركية في ممر ميدان إكبس إصلاحية باتت جاهزة ومكتملة تماما من الجانب التركي. ولفت بولاط إلى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين جيتكو في الفترة الجديدة من سوريا أمر بالغ الأهمية لوضع العلاقات الاقتصادية على أسس قانونية. وأكد بولاط أن ولاية غازي عنتاب وبلديتها الكبرى وإدارة المناطق الصناعية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال وإصلاح جزء من خط السكك الحديدية داخل الجانب السوري لربط البلدين. وذكر أن البلدان نجحا في قطع أشواط ومسافات استراتيجية واسعة، سواء في قطاع إدارة الجمارك أو التبادل التجاري أو الاستثمارات، وكذلك في قطاع النقل والمواصلات. وأكد أن النجاح في إعادة فتح طريق الترانزيت السوري الدولي يعد أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية المشتركة. وأشار إلى أن سوريا تعد أيضا منصة عبور رئيسية لتجارة الترانزيت المتجهة نحو الأسواق العراقية، لافتا إلى أن هذه الحركة اللوجستية بدأت تسير الآن بسلاسة ودون معوقات. وأشار بولاط إلى استمرار افتتاح مصانع وورش إنتاج جديدة في سوريا إلى جانب مؤشرات تعافي في القطاع الزراعي، موضحا أن وزارة التجارة التركية دعمت العام الماضي مشاركة شركات تركية في 6 معارض دولية داخل سوريا. وأضاف أن تركيا شاركت في معرض دمشق الدولي العام الماضي بأكثر من 100 رجل أعمال، مع بدء التحضيرات للمشاركة مجددا في نسخة آب المقبل. ولفت إلى وجود تفاهمات بشأن افتتاح بنوك تركية فروعا لها في سوريا بالتوازي مع مراجعات تشريعية يجريها الجانب السوري في قطاع المصارف، إلى جانب مباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين ومواصلة الاتصالات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية السورية. كما أوضح أن اتحاد الغرف والبورصات التركية ومنظمات مجتمع مدني افتتحت فروعا لها في سوريا، مشيرا إلى تشغيل خط عبارات بين اللاذقية السورية وإسكندرون التركية بما يسهم في تنشيط النقل البحري بين البلدين. وشدد بولاط على أن فتح طرق النقل والتجارة بين تركيا وسوريا ودول الخليج بالإضافة إلى إحياء طريق الحجاز سيلعب دورا محوريا في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وأشار بولاط إلى أن تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة بالتوازي مع تعزيز التضامن السياسي والاقتصادي المشترك من شأنه أن يرسخ مجالات الرخاء الاقتصادي والأمن والسلام في الشرق الأوسط والخليج وعلى طول الحدود الجنوبية لتركيا.

وذكر بولاط أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، وأردف قائلا: هدفنا القادم 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن تركيا وفرت بسرعة احتياجات سوريا من السلع والمنتجات الضرورية ضمن جهود إعادة الإعمار والتأهيل. وأكد بولاط أن تركيا تنظر إلى وحدة سوريا واستقرارها باعتبارهما عاملين مهمين لأمنها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع سريع في حجم التجارة الثنائية عقب انتهاء الحرب في سوريا. وأضاف أن نمو القطاعين الصناعي والزراعي في سوريا من شأنه تعزيز التجارة المتبادلة. وفيما يخص المشهد الداخلي السوري، أوضح الوزير بولاط أن سوريا نجحت في ترسيخ استقرارها السياسي، لا سيما بعد تمكنها مطلع عام 2026 من تحقيق الاستقرار والوحدة في مناطقها الشمالية الشرقية. وأكد بولاط انتفاء أي تردد بشأن المضي قدما في الاستثمارات والتجارة المتبادلة وافتتاح الفروع وتبادل الزيارات وتنظيم المعارض المشتركة. وأوضح بالقول إن مدينة حلب كواحدة من أقرب المدن إلى تركيا تعيش حالة من التكامل الإنساني والثقافي والاقتصادي مع ولايتي كلس وغازي عنتاب التركيتين. وتابع: تعد غازي عنتاب سادس أكبر مركز تصديري في تركيا، ما يعني أنها مدينة تمارس التصدير والاستيراد بكفاءة عالية وتوفر فرصا كبرى للتجار السوريين. وأشار الوزير إلى حضور رؤساء غرف التجارة والصناعة في هذا الحراك لمعرفتهم الوثيقة بالأسواق ومواقع الإنتاج المشتركة، مضيفا أن الجيل الشاب المكون من 4 ملايين سوري بات يتحدث اللغة التركية بطلاقة كاللغة الأم، وهو ما يشكل مساهمة نوعية كبيرة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية بين البلدين. وذكر بولاط أن قرار تفعيل تجارة الترانزيت عبر سوريا نحو دول الخليج قد اتخذ بالفعل قبل اندلاع الحرب، مضيفا: مع حل أزمة تأشيرات الدخول لسائقي الشحن واللوجستيات مع المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي، بدأ ممر الترانزيت البري بممارسة مهامه ووظائفه الحيوية بسرعة. وأردف: هذا الممر لن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد والشعب السوري فحسب، بل يتيح لتركيا أيضا فرصة الوصول إلى دول الخليج عبر أقصر طريق ممكن وفي غضون 3 أيام. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

Vai, baixa.

بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي 4 أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو 7 أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس 5 أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 في المباراة الخامسة من الدور النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورمولا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

الأهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره الجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4 أهداف دون مقابل. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

دمشق قهدر المخشوي استودلال إلو أمبورة برنامج رولا تركيا دي سوريا دا وجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلق مايا إيرو لسر أردوغان يميريكو ندن خيال نردي سوري دكري آجو كوفر سكرنا راست يكونو لحر مول وهي ماجي جهل بيو شاميكو وبيرو تردس بيدكا ورن بهفرم قهتال ببي

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال، وضيف جديد وقصة جديدة. اليوم ضيفنا شاب اشتغل على حاله وفتح طريقه خطوة بخطوة، رغم صغر سنه ورغم الظروف ورغم المسؤوليات. شاب بدأ من الصفر ودخل لسوق العمل بكير، طور نفسه بنفسه لمرحلة بيستحق فيها كل التقدير. خلوني أرحب بضيف حلقتنا الأستاذ مصطفى حوران. أهلا وسهلا فيك مصطفى، وشكرا كتير على تلبية الدعوة.
1: حياكم الله أخي محمد، الله يجزيكم الخير على دعوتكم الكريمة. والله من دواعي سروري يعني حضور هذا الحوار، لعل تكون قصتي يعني ضوء أو أمل لكتير أشخاص يعني يأسوا من الدراسة في تركيا
0: إن شاء الله.

0: خلينا ندخل بالحديث معك مباشر. خبرني شوي عن نفسك.
1: أنا مصطفى حوران من سوريا، من محافظة حلب، تولد عام 2002 الشهر 11. ولدت في عائلة بسيطة، عائلة ليست من رؤوس الأموال ولا من أصحاب الأموال، عائلة بسيطة لكن كانت بفضل الله يعني طيبة السمعة. خرجت من سوريا عام 2013 مع كثير من السوريين اللي خرجوا بسبب الثورة السورية.
0: كيف بتوصف لي يومك العادي هون بتركيا؟
1: والله هو اليوم بتركيا يعني بشكل عام بكون مزدحم جدا، يعني بنبدأ فيه دائما بالتزامك بالعمل، بعدين التزاماتك الاجتماعية، فبشكل عام يعني اليوم دائما بيكون مزدحم.
0: مزدحم بس بيكون يعني أنا شفت أنه بيكون بنفس الوقت منظم، يعني خصوصا هون بتركيا عند إذا بيكون شخص ملتزم بشغل أو بدراسة حصرا لازم يكون وقته منظم.
1: إيه طبعا طبعا، يعني تنظيم الوقت هو أصلا يعني النقطة اللي أنا بدأت منها يعني للمكان اللي الله عز وجل أكرمني فيه حالياً.

0: شو أهم قيمة تعلمتها من عائلتك أو من الناس المحيطة لك؟
1: والله أهم قيمة تعلمتها من العائلة وليس من المحيط. المحيط كان على العكس تماما، المحيط كان محبط. أما العائلة أهم قيمة تعلمتها هي تطوير الذات والسعي نحو الأفضل والاجتهاد وبذل كل ما لديك.
0: القيم اللي بناخذها من البيت هي أساس كل شيء بصراحة يعني، وبتبقى معنا طول العمر.
1: تماما طبعا طبعا، لأنه الإنسان هو نتاج ظروف ونتاج يعني مثل ما بقولوا بيئة ومحيط معين، واللي الإنسان أول ما بيكبر أول ما بيوعى على الدنيا بيكون محيطه وبيئته هي عائلته، فبينجبل على هذه الجبلة وعلى أساسها بيكون مستقبله.
0: أستاذ مصطفى خبرني شوي عن دراستك الأساسية.
1: والله أنا دراستي الأساسية شريعة، يعني أول ما بدأت بالدراسة أنا أول ما جيت على تركيا بدأت بالعمل بشكل مباشر. وقت قدومي كعام 2013 كان يعني الظروف غير مناسبة للدراسة نهائيا، فاضطررت أني أدخل سوق العمل بمهنة الخياطة، ضليت فيها 3 أو 4 سنوات وبعدها خرجت منها بسبب المرض. يعني كان معي مرض مزمن هو اللي أجبرني وحال بيني وبين العمل، فبدأت بالدراسة. أول ما بدأت بالدراسة بدأت بدراسة ثانوية شرعية سورية طبعا، بعدين انتقلت لثانوية شرعية تركية، فبعدها درست أيضا بكالوريا شريعة. وطبعا بمرحلتي الدراسية عام 2017 التحقت بمعهد لتحفيظ القرآن الكريم، معهد مغلق مدته 3 أشهر مكثف جدا يعني، فبفضل الله عز وجل أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا ب85 يوم، حتى ما أتممت 90 يوم. هي الملكة اللي اكتسبتها بهذا المعهد المغلق يعني هي كانت دافع كتير كبير لي، وهي كانت يعني السبب الأول والأخير بنجاحي بفضل الله عز وجل بمسيرتي المهنية، ورح نتطرق لها طبعا بحديثنا إن شاء الله.
0: طيب هلأ أنت بهي 85 يوم كنت موجود 85 يوم بهذا المعهد، ولا كنت تحسن تروح على بيتك وأنه مثل عندك دوام معين؟
1: كان المعهد مغلق بشكل كامل، مغلق تماما، كل 15 يوم بيحق لنا يوم نروح ننام فيه يعني بالبيت عند العائلة، وتاني نهار الصبح أو الظهر ترجع. يعني ممكن فقط يعني 10 ساعات، إذا فيك تحسب ساعات غيابنا عن المعهد 10 ساعات 12 ساعة فقط ليلة تنام وترجع.
0: بس هون قبل ما كنت مباشر بموضوع العمل ولا بعد؟
1: لا بعد طبعا.
0: يعني واضح أنه أنت ركزت على الدخول لسوق العمل مبكرا وبعدين التجأت شوي لموضوع الدراسة.
1: طبعا، ولكن يعني دخولي لسوق العمل ما كان خيار هداك الوقت. عام 2013 كان موضوع دراسة الأطفال يعني بتركيا صعب نوعا ما، كان الطفل يعني مقيد بخيارين، أما أنه يبرق بالبيت أما أنه إذا كان في حاجة أو في ضرورة يشتغل، وكان نحن يعني الظرف يستدعي أني أنا أشتغل أنا وأخوتي.
0: طيب أستاذ مصطفى، شو هو الشيء اللي دفعك لحتى تدخل بمجال المحاسبة؟
1: والله صراحة يعني أنا استمريت، هلأ ما قبل المحاسبة أنا استمريت بالدراسة وأتممت بكالوريا شرعية طبعا، بعدها اجا وباء كورونا. وباء كورونا صار الدوام عن بعد، فصارت الدراسة يعني يشبه بتحصيل حاصل وتضييع وقت. انا بوقتها كنت ملزم اني اشتغل، ملزم كيف؟ ملزم تجاه نفسي وليس احد لازمني، فرجعت لمصلحتي اللي انا بشتغل فيها خياط، وانا الحمد لله متقن المصلحة يعني نوعا ما، فرجعت لمصلحتي. انا هنا لما رجعت لمصلحتي اخوتي، عندي 3 اخوة اكبر مني، كانوا هني ايضا اشتغلوا معي بالخياط، كانوا مطورين نفسهم وشغالين على حالهم وملتحقين بمهنهم اللي تعلموها ودرسوها. في أخي الأكبر مني مبرمج ومطور مواقع ويب، وأخي الأكبر مصمم جرافيك، وأخي الكبير هو أخي أبو عبد الله، راح أذكر اسمه بالاسم لأنه هو كتب الله وجهه وجزاه عني كل خير، كان سبب بإني أدخل سوق العمل بشكل مبكر.
0: طيب
1: جدا،
0: شو اللي جذبك لحتى تدخل بهذا المجال، وشو هو الشيء اللي خلاك تحس إنه هذا المكان هو مناسب لك؟
1: والله صراحة المجال بحد ذاته ما هو اللي جذبني، اللي جذبني أنا أني كان لازم أطور من نفسي. أخوتي ملتحقين بوظائفهم ووظائفهم جيدة يعني الحمد لله، ووظائف بأماكن مرموقة، وأنا كنت متأخر عنهم ولساتني عم بشتغل بالخياطة. فهذا الأمر دفعني لأني أتعلم أحد المهن اللي من أخوتي، أما البرمجة أما التصميم أما المحاسبة. البرمجة يعني
0: صعبة شوي،
1: مو صعبة، كانت بتتطلب وقت وأنا كنت عجولي نوعا ما يعني. التصميم دخلت فيه يعني لفترة جدا منيحة، تقريبا يعني 5-6 أشهر وعندي أساسيات التصميم بفضل الله بشكل كتير جيد، وعلى فكرة تعلمي للتصميم ساعدني كتير لما انتقلت للمحاسبة.
0: طبعا أي مهارة بتكتسبها أنت إلا ما تلزمك بيوم من الأيام تماماً، وبتفيدك
1: تماما تماما، وكانت نقطة قوة لي يعني في مكان العمل اللي التزمت فيه.

0: فرأيت المحاسبة. المحاسبة يعني أنسب شيء، ممكن بمعهد، ممكن بتعليم من أستاذ خاص، ممكن بي أنا اللي أيضا دفعني أكثر أنه أخي بسوق العمل بالمحاسبة من تقريبا 4-5 سنين، فدفعني أني أنا أتعلم محاسبة لعله يكون عن طريقه أدخل سوق العمل. ففعلا يعني أنا هنا خيرت بين خيارين، أما أني أحط معهد مختصر 4-5 شهور 6 شهور يختصر علي ال4 سنين جامعية أنا خلصت بكالوريا، وإما أني أدرس جامعة مدة 4 سنين. أنا هنا يعني حطيت بهالخيارين هدول، فرأيت والحمد لله على ما ارتأيت أني لازم أختصر على نفسي الوقت وأتعلم ب4 أو 5 أشهر حتى ولو ما كان بنفس جود التحصيل العلمي اللي بدي أحصله بالجامعة، لأني ممكن أنا لما أخلص المعهد وألتحق بعمل أنا أبدأ أحصل خبرات عملية من سوق العمل وما زالوا أصدقائي اللي بنفسني لسه بيدرسوا جامعة.
1: طب أنت أخذت كورسات تدريبية ضمن وقت شغلك ولا أنت انقطعت عن عملك وكملت كورسات؟
0: طبعا هنا أنا كنت عم بشتغل بالخياطة مثل ما ذكرت، عدت لمصلحتي يعني الخياطة، فكان أيام السبت والأحد أو بالليل هي أوقات الفراغ للدراسة،
1: ما شاء الله
0: فما انقطعت يعني.
1: ما شاء الله عنك. شو هي أكثر مهارة طورتها بنفسك خلال شغلك بالمحاسبة؟
0: والله عدة مهارات، ولكن يعني على رأسهم والأبرز هي الموارد البشرية والإكسل والمحاسبة القانونية التركية. الموارد البشرية يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية أنا راح أقابل أشخاص، راح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني، أنا كان عمري تقريبا من 20-21، ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا ب10 أو 15 سنة أو 5 سنين أو 6 سنين 7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية، الاندفاع، فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية كانت يعني الشخص النقابي لي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب أنه كيف أصغر مني وكذا، لا بالعكس يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته، يعني أورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم أيضا، فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظ للقرآن الكريم منذ الصغر.
1: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية هدول 3 مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
0: إيه طبعا طبعا، يعني الحمد لله الموارد البشرية مثل ما قلت لك يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله، الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور، وما حبيت أني أبقى برتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب، مدرسين خاصين، مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني، وطلبت منهم يعني المساعدة، وأنا كنت أحب الإكسل. الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحضر عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي، فحاولت جدا أني أطور من نفسي فيه وفضل الله طورت من نفسي فيه.
1: أستاذ مصطفى، شو أهم تجربة تعلمتها من العمل المباشر؟
0: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
1: شو أكثر تحدي واجهته ببداية مسيرتك المهنية؟
0: والله التحديات والصعوبات لا بد منها، يعني كانت أمامي عدة تحديات وصعوبات، وصراحة يعني بدونهم كان ما في لذة للطريق، يعني الواحد ما بيعرف لذة الوصول أو لذة يعني المكان اللي هو فيه إلا بتخطي للصعوبات اللي عداها. أكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي أمرين، أولا السن، يعني كان سني
1: صغير نوعا ما
0: يعني تقريبا سوق العمل لما بدأت أبحث عن عمل ما عمري 20 سنة تقريبا 19 أو 20 سنة، فكانت هي بالنسبة لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل يعني أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور، فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل، يعني أنا خريج
1: ما عندك هي الخبرة الكافية
0: يعني كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهني، يعني هي أنه خريج معهد، يعني أنه ما أنا خريج جامعي، ما أنا دراسة هيك أكاديمية دراسة.

0: يعني بنظرهم طبعاً أني دراسة معتبرة. فكانت هي صراحة من الصعوبات، ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخلت سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية، وحاولت جاهداً أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرجي هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن قدراتي، وأنا فعلاً كنت بخبرة ضعيفة جداً، كنت بمبتدئ تقريباً بالمحاسبة. كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أنه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء أمام الخبرة، وليست شيء أمام التحصيل المهني للمهنة، يعني هي الخبرة أهم شيء. فأنا كنت أحاول أدخل سوق العمل لحتى أكتسب هي الخبرة وأثبت أنه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت شرية والإكسل والمحاسبة القانونية التركية. الموارد البشرية يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية، أنا رح أقابل أشخاص رح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني. أنا كان عمري تقريبا من 20-21، ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا بعشر أو 15 سنة أو 5 سنين أو 6 سنين 7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية الاندفاع. فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية كانت يعني الشخص المقابلي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب أنه كيف أصغر مني وكذا، لا بالعكس يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته. يعني أورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم أيضا. فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظ للقرآن الكريم منذ الصغر.
1: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية هدول 3 مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
0: إيه طبعا طبعا، يعني الحمد لله. الموارد البشرية مثل ما قلت لك يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور، وما حبيت أني أبقى برتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب، مدرسين خاصين، مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني، وطلبت منهم يعني المساعدة، وأنا كنت أحب الإكسل. الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحضر عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي. فحاولت جدا أني أطور من نفسي فيه، وفضل الله طورت من نفسي فيه.
1: أستاذ مصطفى، شو أهم تجربة تعلمتها من العمل المباشر؟
0: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
1: شو أكثر تحدي واجهته ببداية مسيرتك المهنية؟
0: والله التحديات والصعوبات لا بد منها، يعني كانت أمامي عدة تحديات وصعوبات، وصراحة يعني بدونهم كان ما في لذة للطريق. يعني الواحد ما بيعرف لذة الوصول أو لذة يعني المكان اللي هو فيه إلا بتخطي للصعوبات اللي عداها. أكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي أمرين. أولا السن، يعني كان سني
1: صغير نوعا ما
0: يعني تقريبا سوق العمل لما بدأت أبحث عن عمل ما عمري 20 سنة تقريبا، 19 أو 20 سنة، فكانت هي بالنسبة لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل يعني أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي، درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور. فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني، كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل. يعني أنا خريج
1: ما عندك هي الخبرة الكافية،
0: ما عندي هي الخبرة الكافية. يعني كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهني، يعني هي أنه خريج معهد، يعني أنه ما أنا خريج جامعي، ما أنا درس دراسة هيك أكاديمية، دراسة يعني بنظرهم طبعا أني دراسة معتبرة. فكانت هي صراحة من الصعوبات، ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخلت سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية، وحاولت جاهدا أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرجي هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن قدراتي، وأنا فعلا كنت بخبرة ضعيفة جدا، كنت بمبتدئ تقريبا بالمحاسبة. كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أني انه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء امام الخبرة وليست شيء امام التحصيل المهني للمهنة. يعني هي الخبرة اهم شيء، فانا كنت احاول ادخل سوق العمل لحتى اكتسب هي الخبرة واثبت انه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت ما هو وقت العناوين، صرنا بوقت يعني بزمن. اذكر لاحد المفكرين هي المقولة، يعني نحن اصبحنا في زمن ليس زمن العناوين شهادة جامعية، زمن القيمة. أنت عندك قيمة فأنت راح تسبق أصحاب العناوين. ممكن أشخاص يكونوا يعني المجال اللي هن فيه ما تعلموه بشكل أكاديمي نهائيا، ولكن سبقوا أصحاب الشهادات اللي تعلموه مجال أكاديمي بسبب الخبرة العملية.
1: أستاذ مصطفى، أعطينا أول تجربة عمل لك بسوق العمل.
0: والله هي التجربة أنا حابب يعني أعرج عليها كتير، أو هي البداية، هي الانطلاق. أنا لما خلصت معهد المحاسبة 4 أو 5 أشهر كنت بانتظار فرصة عمل، فكان يعني سني صغير وخبرات يعني على البورد أو الباوربوينت أو يعني هي البرامج المكتبية اللي أنا ممكن أني أنشئ عليها سي في كانت ضعيفة نوعا ما، يعني فما كنت أصلا مدرك إيش معناتها سي في يعني حقيقة. فكنت كل ما أشوف إعلان أروح أتواصل معهم، قالوا لي بدنا سي في، قال لهم ما في سي في، أبعت لهم المعلومات بشكل هيك مبسط على الواتساب. كنت أنا حقيقة واللي هو بفضل الله علي يعني دخلني سوق العمل هو اندفاعي وجرأتي. يعني ممكن كنت أشوف إعلان لشركة، هي شركة حقيقة بدها يعني محاسبين مخضرمين لحتى يستلموها، منها مثلا شركة مدار للمنظفات، مدار الشركة السورية الشهيرة المعروفة اللي مثل ما بقولوا بذاكرة كل السوريين، بشركتهم بغازي عنتاب طلبوا محاسب. فأنا بكل جرأة بكل اندفاع تواصلت معهم، ما طلبوا وقتها السي في، قال تفضل على المقابلة، وما كانوا عارفين مين خلف الشاشة مع مين يعني عم بيحكوا، اني صغير في السن وكذا وخريج جديد وما عنده خبرات، بس حددوا لي موعد للمقابلة فرحت. طبعا يعني اللي كان يساعدني بفضل الله هو طريقة طرحي وتكلمي وتواصلي مع الشخص اللي مقابلي. كانوا دائما يتفاجئوا انه
1: ممكن دسرك انهم ما تفاجئوا منك،
0: دائما يتفاجئوا، بس لما يبدأوا يتكلموا معي فيعني بفضل الله يشوفوا أني نضج وعي حديث متزن فيقتنعوا، فأبدأ معهم يعني مدار بالذات يعني بدأت معهم تقريبا اقتنعوا فيني فعلا اقتنعوا فيني، ما أعلم ليش اقتنعوا فيني ولكن هي قطعا توفيق من الله عز وجل يعني. فدخلت ما بدأت معهم يمكن أسبوع أو 10 أيام واعتذروا مني بسبب
1: ضعف الإمكانيات
0: والخبرة. نعم، بعدها عدة شركات يعني وشركات كبيرة، شركات ممكن يكون فيها أكثر من 50-60 موظف عامل بين عامل وإداري. فأتقدم محاسب، نعم أنا محاسب، يقصوا لي وقت للمقابلة أروح. وكنت أقابل بالرفض يعني دائما، كنت أقابل بالرفض بحكم الخبرة، ضعف الخبرة، إلى أن أتيحت لي فرصة عمل واللي هلأ لحد الآن أنا مستمر فيها بفضل الله عن طريق أخي أبو عبد الله جزاه الله عني كل خير مرة أخرى. عرض علي فرصة عمل، بس أيضا هن بحاجة لخبرة، قال لي جرب وقوي قلب وروح على المقابلة. فأعطاني رقم الشخص اللي هو نفسه المدير، هو كان يجي يعمل المقابلات يعني مع المحاسب السابق اللي أنا راح أستلم مكانه، أعطاني رقمه فتواصلت. فقال لي
1: أنت استلمت مكان محاسب يعني لمعمل كبير،
0: منشأة كانت كبيرة جدا يعني تقريبا بين إداريين وعمال حوالي 20-25 شخص، كانت تقريبا يعني إذا نحكي بالأموال اللي هي بتحدد أصلا قيمة الشركة يعني كان قيمتها السوقية هذيك الوقت بحدود 7-8 مليون دولار، فهي شركة يعني كبيرة نوعا ما يعني مثل ما بقولوا بالمقابل لغير شركات، فهي كانت شركة كبيرة. فأيضا دفعت وعطاني رقم الشخص المعني بالمقابلات واللي هو كان نفسه المدير، تواصلت معه فطلب مني السي في، قال لي استاذ مصطفى يعني بعرف طبعا اني انا اخو لابو عبد الله، هو كان قايل له انه اذا بترجح لنا حدا او بتعرف لنا احد يعني، لاني ابو عبد الله بفضل الله كان حسن السمعة في سوق العمل، فكانوا يقصدوه باني يقصدوه اصحاب الشركات مشان انه يلاقي محاسب لشركتهم. ليش؟ لاني من الطبيعي يعني الانسان الجيد الخلوق اللي يعني مسيرته المهنية بتكون نظيفة، فبيكون المحيط تبعه هيك يعني من أصدقاء وزملاء مهنة. فطلبوا منه محاسب بحكم يعني المكان اللي كان هو فيه. فهو رشحني بداية طبعاً، قال لي بدي السي في أستاذ مصطفى لو تكرم. أنا طبعاً السي في كان غير موجود يعني على العادة، فقلت له والله السي في غير موجودة يعني، إذا بتحب أرسل لك المعلومات يعني على شكل رسالة على الواتساب.
1: أنا آسف قطعت لك سلسلة أفكارك، بس يعني

0: سؤال هيك بسيط، يعني انت بما انه تعلمت شوي بمجال التصميم واخوك مصمم، عجب يعني كتير صعب انه تجهز سي في؟
1: والله بالنسبة لأخي يعني كان ضغط العمل اللي كان هو فيه والسرعة اليوم اللي كان يعيشه وروتينه كانت يعني تمنعه أو ما تعطيه من الوقت لحتى أنه يجهز لي سي في، رغم أني أنا كنت أطلب منه. وعن نفسي أنا بما أني تعلمت تصميم كنت أنا وعم ببحث على فرصة عمل ماني بارك بالبيت، يعني أنا كنت عم أشتغل بمهنتي الخياطة، فمثل ما هو معروف يمكن يعني كل اللي اشتغل بالخياطة بتركيا بيعرف الخياطة بتاكل حياتك بتاكل وقتك بتاكل شبابك، فما كان يعني أنا كان دوامي بالخياطة من 8 إلى 7 وعندي الصبح نص ساعة طريق والمساء نص ساعة طريق، فكنت يعني يا دوب أوصل على البيت أنجز شوي محاسبة أو مثلا مهارات إكسل إذا كنت حابب أتعلم وبعدها أنام وعهر روتين هذا نفسه، فما كان عندي من الوقت أني أحضر سي في رغم أنه هذا مو عذر، بس سبحان الله هذيك الأيام هيك يعني ما كان في سي في. فطلب مني أنه المعلومات، قال لي رسالة واتساب ما في مشكلة بس أرسل لي، فأنا بعثت له المعلومات رسالة واتساب تاريخي دراسة تاريخ تولدي، فأنا أرسلت له المعلومات على شكل رسالة واتساب تاريخ تولدي دراستي إيش عم بساوي هلأ يعني حاليا مع مين ملتزم بالعمل. فهو لما قرأها صراحة يعني استبعدني جدا، أذكر أنه كان عساس يعني مخبر أخي أبو عبد الله بأنه مقابلتي ساعة 2 أو 3، لما انتقلنا للتواصل مع بعض بشكل شخصي مباشر ما ضل فيه وسيط وعرف الإمكانيات وشاف رسالة الواتساب اللي بعثت له إياها، قال لي مقابلتك 4:30. 4:30 إيش يعني؟ يعني هي آخر شخص، 5 كانت ينهي المقابلة، فيعني تقريبا يعني حسيت أنا أني بس مشان ما يخجل أخوي أبو عبد الله بحكم الأخوة أني أخوي أبو عبد الله، أني ما بده يخجله أو ما بده مثلا يطلع بموقف محرج معه، قال لي تعال، وقال له هو حتى المقابلة كلها ما بده يعملها معي. فوالله تاني نهار رحت على موعد المقابلة المخصص لي، فبدأ يعمل معي المقابلة، المحاسب اللي كان موجود وبده يسلمني العمل بدأ يعمل ويسألني أسئلة، يعني الحمد لله أنا كنت مراجع شوي بعض المعلومات النظرية، أجبت على اللي بحسن أجاوب عليه واللي ما بحسن أجاوب عليه ما جاوبت. فانتهت المقابلة بظرف 10 دقائق إلى ربع ساعة فقط، يعني أن هي مقابلة جبر خاطر
2: فضعتب
1: تماما. فلما دي قادروا أنه خلاص انتهوا من المقابلات لهذا اليوم، وكانوا مخصصين تاني نهار أيضا وقت للمقابلات، يعني كانوا بحالة بحث عن محاسب، فقال لي إذا بتحب من وصلك أستاذ مصطفى، قلت له ما في مشكلة. للتقادير طلعت مع المدير اللي هو الأستاذ صالح، أيضا يعني جزاه الله عني كل خير، والله يعني الفضل أولا وأخيرا لله، ولكن له علي من الفضل ما أعجز عن التعبير عنه أو ما أعجز عن شكره. ونحن بالطريق رجعنين على البيت عبي يوصلني، صار يفتح معي أحاديث ويسألني هيك أسئلة عامة، فأنا سبحان الله أيضا من فضل الله علي يعني كنت متكلم، كنت طليق، كنت يعني أستلم الحديث وكأني صاحب اختصاص بالمجال أو بالأمر اللي هو عم بطرحه مثلا. فاتطرق لموضوع الدين، اتطرق لموضوع مثلا الانحلال الأخلاقي الموجود حاليا، اتطرق لموضوع العمل، اتطرق لموضوع السيما، يعني حكى نوع جدا بالحديث. يعني أنا حسيت وصراحة أني هو عم يختبر مدى نضجي ووعي بحكم صغر سني، فأنا بفضل الله يعني كان فتوح من الله، يعني جاوبت بكل أريحية وانطلقت يعني بالكلام بشكل جدا جدا قوي، وهون هو أعجب جدا جدا جدا بكلامي والله نزلني وافترقنا. يعني تقريبا بعد 2 أو 3 أيام بتواصل معي وبقول لي السلام عليكم أستاذ مصطفى، تم اختيارك للعمل معنا. أنا صراحة ما كنت متوقع نهائيا هاي الفرصة بالذات ألتزم فيها، ولكن سبحان الله لي يعني قدر الله بده يجري. ففعلا حددنا موعد للبداية وبدأنا. لما بدأنا حب يعرفني على الموظفين يعني ويعرف الموظفين عني، وعمل هيك اجتماع لكل موظفين الشركة، فبدأ بالترحيب فيني وقال كلمة سبحان الله يعني أحمد الله عز وجل على أن بلغني هذا المقام. قال والله يا جماعة أنا فيه كان حكمة بسمع كتير بحياتي، واللي هي وممكن تسمعوها كلكم بس بتمرق هيك بشكل عرضي يعني ما بتطرقوا لها، واللي هي لا تحكم على الكتاب من غلافه، افتح اقرأ ما في الكتاب، شوف ما في الكتاب. وقال أنا الأستاذ مصطفى لما دعيته للمقابلة والله ما دعيته إلا لي يعني عدم مثل ما بقولوا الظهور بموقف محرج أمام أخو أبو عبد الله، وما دعيته إلا يعني لهيك جبل خاطر، بس سبحان الله لما تعرفنا على بعض عن قرب وعجبت جدا جدا

0: جدا، ورأيت أنه الأستاذ مصطفى في بعض الجوانب هو سابقنا، فموضوع السن ما هو معيار، وحابب هيك يعني لكم هاي الفكرة لحتى أيضا أنتوا يا شباب كان عم يتكلم عن الموظفين تكونوا أيضا بدراية ووعي بأنه لا تحكموا على الكتاب من غلافه حتى تفتحوا وتقرأوا ما فيه.
1: أستاذ مصطفى، هل من الممكن أنه يكون عندك بالسنين الجاية تجارب جديدة؟
0: تجارب خارج المحاسبة قصدك؟
1: مهنة جديدة، تجربة جديدة، عمل جديد؟
0: لا طبعا أبدا، أنا سبحان الله وعيت على الفكرة وما زالت في عقلي وفي عقلي الباطني أيضا أنه ما نجح من نجح إلا بالتخصص. فالتشتت بهي الطريقة هي بأني أنا أفكر بأني أبدأ بمجال جديد يعني أو بمهنة جديدة بعيدا عن المحاسبة راح تأخرني لورا كتير.
1: أنا سمعت من فترة أنه نزلت زيارة على سوريا، فشو رأيك ندخل بهذا المجال شوي ونسألك عنه؟
0: إيه طبعاً، نعم ما في مشكلة.
1: شو أكثر شيء لفت انتباهك بسوريا وقت زيارتك؟
0: والله أكثر شيء لفت انتباهي بسوريا هو تفاؤل الناس، يعني صراحة الوضع المعيشي الحالي لعامة الناس تحت الصفر، الوضع جدا مأساوي، الوضع جدا صعب، خدمات معدومة، طرقات سيئة، وضع اقتصادي متردي، بس سبحان الله رغم هيك الناس متفائلة بشكل كتير كبير بأنه القادم أفضل. يعني الناس هونيك أكبر نعمة عم تصبرهم على الوضع المعيشي الحالي هو خلاصهم من النظام السابق المجرم، رغم كل الأزمات اللي بتمر بيوم المواطن السوري، رغم كل الأزمات ورغم كل الضغوطات المادية، إلى أنه لما بتذكر أنه هذا النظام المجرم زال وأنه هو صار مرتاح، صار بيحسن يتكلم بالطريقة اللي بده إياها، يعبر بالطريقة اللي بده إياها، بتحس هذا الأمر بيعطيه كدافع للصبر وللاستمرارية وللتقدم.
1: طيب هل بتشوف نفسك أنه مستعد ترجع وتعيش أو تشتغل بسوريا ولو أتيحت لك الفرصة؟
0: والله بالوقت الحالي لا، بسبب أنه نحن كمجتمع سوري، كمجتمع عربي بشكل عام، كمجتمع سوري بشكل خاص، عندنا ترابط اجتماعي وثيق يعني، وحاليا يعني العائلة ما هي مفكرة أنه تنزل، فتفردي بهذا القرار ونزولي إلى سوريا رح يعمل بالبيت أزمة ورح يكون له تداعي.

Damaş, gıhadarın Maheja o Delal. İro ambora bernamaya Suriye dedili dirok eda. O Juliana borama. Priya Radio Delal. O xalakama ya İro. لسر مسكافتين ديروكي لطاخا سيف الدولة لبارزقهاي هلبي ورم بهفرة وان مسكافتان وديروكا مسكافتان وكنجي او مسكافتان هاتن آفاكرين وهاتن تشيكرين او مسكافتان بچتين اسكرين وبچن آفدارين وديروكا وان يانكاف نارجي چيا وكي او مسكافتان جي آفاكرنا

سكيفتن داخل سيف الدولة لباريس قهي هلبي داخل سيف الدولة لباجاري هلبي وكيك جتاخن هاريكو بربي جافزنتي ونشتا جهبوني دي ناسكرين كو افتا خاجي بكو هلكشانا خايكو اردنگاري وديمانا خياتي بتيجي وني سيكبونا خا ياش زانين قهي هلبي با دي ناسكرين وهروها جملي تابل بندين خايين كو شفاكي شنش جه جابون ايجي تاخا هشماركي مسكفتين كيرينك دهاوينا كونات سنجي شبوكو نميجينا لبليجي وكينا فندين جفاكي وخالانكو نشاندارين انكو اردنگاري انكو بنجهين اجبو خلقه تاخي وطاواهيا باجيرا اجبركو آفا بونا في تاخي جي لغوري تاخين هلبي كافين وهنك كانو يجي وبرانيا مزقفتن ويجي كل الستاكا داويا دست سالا كوبستان جهاتيا آفاكرين داكو برسي فابدكو برفرهبونا كوبشة سازية أفها سازية لو ماجيكو أف مزقفتاجي بمماريا خايا نوجان وروبرين خايا مازنجي بالدكشينة ومزقفتن هريكو برچافجي ينكو تاخا سيف الدولة وق مزقفتا سيف الدولة مزقفتا ياسركا يا تاخية وف مزقفتا جي نافيكو نافي تاخي بخاكو هلدقرا ليه وكوهو شونكا كو استراتيجيكا نيزيكي نازلياكو

مسكفتا دويمي مسكفتا الناصر مسكفتا سركفتني مسكفتا الناصر لداوية خطا سيف الدولة دداوية تاخيجي جهدقرا ووكي خلكي نشان داريا وبرا نافتارا لوردي هسوانتين كو دافرا دردورا ويجي وكي دافرا مسكفتين كو الناصر تناسكرين ورولا جواكيجي أب مسكفتا روستان جهكا بينجهينا اجبوكو خطي بكهستني نفخاي وضاوية خطيجي وكو خزمتا تشينكاجي فرها جنشتا جهبونا بشا رجافا واشوريكو جيتا خيدكا وآباهيا مزقفت برويا خا يكو جكا فرنكو سيبيينكو هلا ببالدكشينا وفلوكيا سكروناجي تايباتا جبوكو هالكفتا جبيناكي وصرصاغيا تاباكو فايمان جهكا شبوكو هزف كرنا قرآني وشبوكو زاروكو جوانانجي تاخير دهوينا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعاً مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية. ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد.

بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني أو مقاومة الأنسولين أو ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب ويعالج المغذيات القادمة من الطعام ويخزن الطاقة ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر،
ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع، وانتقل بين أكثر من مجال، من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك وكيف كانت بدايتك.
1: أول شيء بحب أتشكرك، وبحب أتشكر كل حدا هلأ عم يسمعنا، وبحب أتشكر الراديو أكيد على الاستضافة الحلوة. أنا اسمي يامن خشان من ريف إدلب. بداياتي كانت أنا من وقت ما طلعت على تركيا بال 2015، طلعت طبعا بقصد الدراسة. هي كانت بداية رحلتي بالحياة والتحول الجذري. دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس، فأنا تغربت على بكير، كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش هاي المشاعر وهو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي، يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
0: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
1: أكيد أكيد.
0: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
1: أهلي كتير كانوا داعمين. بشكل عام أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة ب 2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأني نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة، في أنا وفي أخي التوأم معي طبعا، كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
0: ما شاء الله، حلو، بين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
1: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني، سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
0: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟
1: هلأ بشكل عام تتقولب بشخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة، بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب، وبنفس الوقت بالمكاسب يلي

0: اللي اكتسبه من وهو وصغير. هلا كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم على الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان إنه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير أثر كبير بحياتي وخلاني أبحث أكتر وأتبحر بأنه كيف الإنسان بيكون على قيد الحياة وبينتقل للموت. إيش هو اللي بيتغير بكينونة الشخص وقت بينتقل من هاي الحالة لهالحالة؟ إيش هو الشيء اللي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبيأكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس؟ فهذا الشيء ترك أثر بنفسي وخلاني أبحث أكثر وشوف الإنسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياة الإنسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالأيام، شو هي الأهداف يلي عم بيسعى لها، شو هي القيمة الحقيقية يلي بده يقدمها للمجتمع.
1: أستاذ يمن، أيمت حسيت أنه أنت بدك تعتمد على نفسك؟ صار الوقت أنه لازم تعتمد على نفسك؟
0: هلأ أنا ببداية رحلتي من سوريا لتركيا بصراحة ما كنت إنسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئة الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء أنه أي إنسان وقت بينظر لنفسه قبل 10 سنين اكتشف انه هو كتير كتير تغير جذريا سواء على الصعيد المهني العملي الشخصي شخصيته افكاره. انا طبعا كان اهلي مثل ما سبق وحكيت انه هن داعمين لي، بس حسيت انه انا لازم اكون انسان منتج بهاي الحياة، ما لازم ابقى عبء او عالي او مستهلك ولو انه هيأت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن اي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيه على نفسه ولو بشكل جزئي ما شكل كامل. فمن هون بلشت رحلة بحثي عن ذاتي، فيني اقول شوف انا شو هي الاعمال يلي بتناسبني شخصيتي، شو هي الشيء اللي بتوائم معه يلي بقدر جاريه بالحياة. يعني في شخصيات بتكون صبورة، شخصيات بتكون شغوفة، شخصيات، فكل إنسان كمان لازم يكتشف نفسه أول شيء لحتى يقدر يكتشف العمل يلي بيناسبه.
1: أستاذ يمن، شو القيمة اللي تربيت عليها ولسه أنت متمسك فيها لحد الآن؟
0: سؤال جميل. هلأ بشكل عام الوالد الله يخلي لك والدك رباني على الصدق والأمانة ورباني بأنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأنا يمكن هذا شيء ببعض الأحيان ما هو منيح، بس أنا شخص أسعى إلى المثالية، هذا شيء كتير بتعب وكتير بيخلي الإنسان يجلد نفسه بشكل مبالغ فيه، ولكن بنفس الوقت العمل الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن أو يكون ناقص، لا بالعكس أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
1: القيم اللي بناخدها من البيت بتضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
0: أكيد طبعا.
1: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني، فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف اخترت تخصصك بالذات.
0: هلأ أنا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر أو الانفتاح الكافي لأنه الشخص يبرك يتناقش منه هو وصغير مع أهله أو كذا إيش بتحب أنت تختار تخصص أو إيش شغفك، لا كان عنا خلاص مسطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار إيش بدك تصير لتكبر، يا دكتور
1: يا طيار
0: يا مهندس يا هاي القصص. فهلأ أنا خالي مهندس ونشأ شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير، كنت حبه كتير لخالي لأني، وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بيشغل، مثلا أنا كنت شوفه عم يصلح دارات الإلكترونية وعم يشتغل فيها فشوف شغلة معقدة وما بفهمها فنشأ عندي هذا الشغف
1: وبصير يقتدي فيه يعني.
0: تماما. ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت، أول رغبة لي كانت هندسة كهرباء وإلكترون والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل الجافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام، حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة، وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته. فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال اللي هو مجال كتابة المحتوى بداية، مع تحسين محركات البحث لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.
1: شو هي أهم مهارة طورتها بحياتك؟
0: بصراحة أنا بعتبر هاي المهارة هي الأهم، لأني هي فعليا أي مهارة الإنسان بشكل عام لازم يكون عنده ثلاث أنواع من المهارات: مهارة بتكسبه وقت، مهارة بتكسبه مصاري، ومهارة بتكسبه ترفيه. إذا الإنسان طبق هاي القاعدة الذهبية بعتبرها بشكل شخصي بحياته، فهو بيكون إنسان ناجح ولو عانى من صعوبات في البدايات. هذا شيء طبيعي، يعني دائما الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
1: ما شاء الله عليك. كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ أنت هون يمكن مستقر أو مقيم لحالك، فكيف حسنت توازن بيناتهم؟ هي موازنة كثير صعبة.
0: هلأ الدراسة ببدايتها بتكون صعبة كطالب جامعي متعود على نمط دراسة معين للبكالوريا، أنت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هاد كان النمط السائد عنا، وهي هيك مبرمج المناهج التعليمية بشكل كامل، يلي أنا بشكل شخصي بنتقطها بشكل كبير، لأن هي ما بتصنع عباقرة ومفكرين، هي بتصنع بصراحة بشوفها هي مشتقة من نمط الاقتصاد الاقتصادي السائد، يلي هو أنا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح. فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي، يعني هن بتحسن عم يخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص ذو تأثير، أو ما بيفتحوا الأفكار تبعين ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص ببرمجوا العقل على نمط معين، وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
1: أستاذ يمن، بدك تحكي لنا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
0: هلأ بهاي المرحلة أو بهاي الذكرى بحب أتذكر دكتورنا الله يرحمه، الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعة بأول سنة وبعدين توفى، فلهلأ أكيد منخلد ذكرى بكل مرة بيجي ذكره.
1: أنت دراستك كانت بزركية، فهو دكتور سوري؟ جامعة سورية؟
0: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، من السنة الثانية ولاحقا صار البرنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
1: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير؟
0: أكيد أكيد.
1: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
0: صراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت. اليوم أنا كتير أحيانا بتذكر حالي القديمة، طبعا أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائما بقعد بنظر، يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا إيش هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشية. فبلاحظ أنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات، بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم بيضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا، وأنا قادر أستغله بكتير قصص تانية، سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا. فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فاعلية.
1: كيف كانت أول خطوة لك بسوق العمل؟
0: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثل أي شاب بتخرج من جديد، ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شي خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير. فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة، بدأت أشتغل بمعمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران الكهربائية اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي. اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده. مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين، والمعاملة كانت مهينة وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل. يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضي نزل والهوان على انفسنا.
1: صحيح.
0: فبكل بساطة انا تركت المكان اللي عم بشتغل فيه وحطة تانية بحياتي باني بلشت دور وابحث عن شيء بناسبني انا، بناسب شخصيتي، بناسب فكري. فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد. بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة.

0: ولكن كمان ما شفت حالي انه خرجي اشتغل بشيء صناعي نوعا ما. انا شخص اجتماعي جدا، بحب الناس، بحب احكي مع الناس، كون قريب من الناس، فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد، خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل، فكتير كنت اصاب باحباط داخلي وبضعف وباحيانا اكتئاب، فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة الي. فكل انسان يعني ادرى بنفسه وهو الاقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف بتحب وكيف بتكره. فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
1: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
0: طبعا كان في دعم نوعا ما عم بتلقى من الاهل، بالاضافه طبعا بهذيك الفتره كان دعم معنوي من الاهل كتير كبير. الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميد، بالاضافه لها كانت بهذيك الفتره مبلشه المواقع اللي انشاتها تدر لي ارباح. فانا بهي الفتره نفسها بلشت فوت بالاعمال التطوعيه وفوت بالانشطه المجتمعيه لحتى اكون قريب من الناس اكثر وافهم واقع الناس اكثر، وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهي البيئة أو لهي الأشخاص. انتسبت لعدة فرق تطوعية، منها طلابية ومنها مجتمعية ومنها كانت مختصة بتقديم المساعدات العينية. نظمت عدة حملات، اشتغلت مع شركة تنظيم معارض ومؤتمرات، شاركت بتنظيم عدة معارض مثل معرض الكتاب ومثل مؤتمر الشرق مؤخرا بالعام الماضي، وكتير يعني أكثر من 10 أو 15 معرض ومؤتمر آخرين. هذا المجال أنا كتير شغوف فيه، بحب التنظيم، يمكن حتى الهندسة ساعدتني بجزء كتير كبير بتنظيم العمليات، بالتفكير المنطقي والتفكير التصميمي. أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض الواقع. فبعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت أنه لازم أنا أطور وأبني مهاراتي بشكل أكبر بسوق العمل، فاتجهت لمجال الميديا. أول وظيفة إلي بمنظمة إنسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا. اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها أنا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد، بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله أنا أكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو أني ما بحب أحكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب العشرين ولا ندم الأربعين. يلي بيتعب بصغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بصغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول إنه أنا تعبت ما بقى فيني أكمل، فبنظر لهاي القاعدة إنه هل أنا قادر على أنه أتحمل الأيام يلي جاية. وأكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. أي إنسان أكيد فينا حياته المسار يلي سلكه ما حدا اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو أمرنا بالعمل والسعي. فأنا ما فيني أهمل هذا الجانب، يعني أنت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فأكيد خير إلك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالآخرة.
1: أستاذ يمن، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس، تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
0: الصدق، الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخليت خربت، وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى، ولكن الصفة السائدة فينا نقول انه يعني اليوم اي حدا بتحكي معه بيقول لك والله جرحوني، والله انا ايش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من الناس، مجروح، مقهور، بالضبط. فالصدق والامانة والوفاء، وانه الانسان يكون فعلا صادق مع الاشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد، رحم الله امرئ اهداني عيوبي. انا وقت بيجي شخص بعرفه عم ينقدني بحب وبصدق وبود، انا هذا الشخص بقربه مني، لاني ما حكى عني بظهري ولا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي، فانا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي اكيد. ففي صفات مميزه ومعينه بالشخص لازم الانسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر انه حتى نحن كثير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، انه نحكي على الاشخاص ونحكي، خلص اترك الناس لرب الناس، ما عليك انت من الاشخاص، عليك بنفسك، انه انت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الاصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى، كيف انت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن تجابه اكتر وتصبر اكتر بهاي الحياة، لان الحياة لمن صبر.
1: استاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
0: الشغف والطموح، وعيت على، حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة

0: عودة بالشيء اللي تأسست فيه، ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ، فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهديك الفترة بس بهداك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا. اشتغلت أول شيء حوالي 2.5 سنين بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
1: سوبر هيرو.
0: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات، بتعرف على أشخاص من نفس المجال، لأني كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم.
1: جميل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعاً مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكراً، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية. ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلاً. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، وقلة النشاط البدني، والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية. ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون، ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر. ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السكر.

من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد. لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازي عنتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحد تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكرا على الاستضافة، يعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، وشكرا لكم على حسن الاستضافة. والله بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري. تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بالألفين وخمسة. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي أني أعمل أطلع بعقد على دبي الحقيقة بالألفين وأربعتاعش. قررت أجي على تركيا مشان أقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئة صحة أبو ظبي. قررت أقعد تركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لأن القعدة بإمارات غالية شوي. بالألفين وأربعتاعش سكرت الفياز، ما بعرف إذا تتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية أتعلم لغة شوي، مرحبا وأهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت الشهادة الدبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالة، بترشح اسمنا للجنسية بال2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة. سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية. بال2019 حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز، هو مركز أرسلان لطب الأسنان. هو أكبر مركز عربي بالجنوب بالتركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان. طبعا يعني ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن منحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية أستاذ محمد.

0: عياد أرسلان بتخاطب أكثر من لغة،
1: نعم.
0: فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة، فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد واللي فعلا هن الموجودين بغازي أنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي أنتاب بيدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين. يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل، كان في عدد منيح من الإيطاليين.

0: في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود، في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك، كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية إن كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي، قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كثير عالم.
1: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت إنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا تصور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل أو تحط حجر فوق حجر يعني بالعيادة أو المركز. فالتراخيص هون قصة كبيرة الحقيقة. أنا أحييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحة غرفة المعاينة لازم تكون بمساحة معينة، المسافة تبعت المساعدة السنية ممكن يكون لها مسافة مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهاتها محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة أيام تشتغل. التهوية للعيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب، طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين. وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء، النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي قليل الحكي، بتفوت يعني يا دوب أنه تسلم عليه سلم عليك بس. هلأ الوضع اختلف شوي. هلأ المفروض يكون الطبيب سواء طبيب أسنان أو طبيب آخر روحه مرهمة على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع تانية، لأنه المريض أوريدي فايت لعند أي طبيب. طبعا نحن ما بنحكي عن طبيب الأسنان بس، مريض فايت متوتر أوريدي، متوقع أنه يتألم، متوقع أنه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلا عند الطبيب، فمتوتر ومن جميع الجهات. أنت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. ما هي القصص موجودة هلأ، ما في داعي أساسا ليخاف المريض، طبعا إذا اختار الطبيب صح. يعني أنا ما بحكي إنه كل الأطباء هيك، هم إنه مفروض يكونوا هيك، ولكن للأسف يعني ممكن تشوف أطباء لسه على الموجة القديمة خلينا نسميها، إضافة إلى الأمور النفسية والأخلاق الجيدة والمعاملة الحسنة والصبر. في عنا تقنيات حديثة كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون ألم أو عدم استخدام أبرة حتى بالمرة، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي جديدة اللي ممكن نشتغل بالأسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا متابعة تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلياتها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان للتجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي ولا التجميلي؟
1: الحقيقة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى على الاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون مظهر جيد خارجيا، يعني على الأقل المريض بيسعى هون لأنه يجمل كل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر. واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا، هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية للمريض بيتحدى الجواب هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك؟ وشو أكتر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقاً كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمها كان سيء وكان الحياة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداءً من لحظة قعدتك على كرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر نذكر القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصةً هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري أيضاً. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع. يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنانهم وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا. أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هاي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين. أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا شيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة على الحقيقة. يعني موضوع شغلين عليه التيوب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر بشكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب. لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها.

0: هذا كل حياته مقنن وكل حياته له شروط وكل حياته له قوانين وكل حياته بينعمل عليه كنترول شهري حتى أحيانا أسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقة، وأتمنى أنه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا أيضا
1: إن شاء الله. إذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين أو 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
0: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة، إذا كان بحلب أو بدمشق. تعرف إنه أنا تولد حلب، ولكن أنا الحقيقة أنا بحب
1: ممكن
0: الشام.
1: ممكن أسألك عن كنيتك؟
0: أنا أساسا كنيتي فرع، يوسف فرع. أي نعم، ولكن برجع بعيد، أنا تولد حلب، ولكن أنا سبحان الله مدينة دمشق هي من المدن المحببة جدا إلى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وبحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين، سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة. شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يومياً عند الناس؟
1: الحقيقة قلة العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دائماً يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعاً مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها بالوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان نجم الدين، كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة، موفقين فيها هاي.
0: شو أكثر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعا هذا حقه للمريض، يعني أخيرا هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون
0: شو أكثر شيء بفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بيفرحني إنه خلص العالم من أوجاع الحقيقة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، إنه ألم الأسنان وألم شديد جدا، ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا، فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو هذاك عن الشعور اللي بتحس فيه هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا بختار نفس المهنة تماما، أنا مسرور بمهنتي ممنون من نجاحي الحمد لله، وحاسس أني اخترت صح. يعني
0: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
1: الأهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية، فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك، لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة، يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة، بالآخر صدقني يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة، بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما، فما تأجل الأمر، لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كثير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. نتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا حالك. شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

بين منتخبا في ثلاث دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو بسبعة أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 في المباراة الخامسة من الدوري النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورمولا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي.

حقيقا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد المئة في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

أهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره الجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4 أهداف دون مقابل. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي.

وأمحو ما خططت بعبرة تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكل

في شط أو تكن بنسيبي أقول وداري بالعراق ودارها حجازية أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوب وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوب أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوب أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوب وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليب فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوب به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيب إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه وإن نحن نادينا فغير مجيب تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريب فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوب عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب فقولوا لها قولي لفوز تعطفي فقولوا لها قولي لفوز تعطفي على جسد لا روح فيه سليبي خذوا لي منها جرعة في زجاجة ألا إنها لو تعلمون طبيبي وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة لها في نواحي الصدر وجس دبيبي فرشوا على وجهي أفق من بليتي فرشوا على وجهي أفق من بليتي يثيبكم ذو العرش خير مثيبي فإن قال أهلي ما الذي جئتم به وقد يحسن التعليل كل أريبي فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيب فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيب
فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيلك عاب لا قتيل حروبي. العباس بن الأحنف.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه؟ رابطة يا جوت كارل فرينين مهرين كو فرميين نو جل سروكين كو كو مالا يا جوت كارن ان لهري ماي دابش كرنا و افغابا بارمانش كرنا كو خورت كرنا كو شفافتيا او بي بير كرو بي كرنا كا كارن دناف كو مالا يا دا دهاتيا وجن وروهاجي رابطة يا كو دابش كرنا كو شاهدت انجي دركا كو بلغيين آساي و برهمينين جبو كو هري كرنا افروتانا بر همین گینم او تمام کرنا دا کو مافین جوت کارن پارستنا بین او بگیشتنا کو بر همین کو بر همین وانجیش بو بازاران کو حسن ببه و افگاواجی آبوریا چاندینیار هرمی خوردی که

دام باش قهدارين ما خوشو يستو دلال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال

دما باشو خش بقدر المهجة ودلال إيرو أم ورا برنامايا لسر هالبسطان كأجو ليانا بورما برياراتيو دلال خلقما يا إيرو لسر هالبسطاني نفتر وبالكش ويا كفنار بابا طاهري الهمداني ورم بهفرة في هالبسطاني ناس بجين وأوكيبو ولو كداريبون وهالبسطن ويجنا وويجا كاردكير

بابا طاهري الهمداني كوكي بابا طاهري كو أوريان يجيتي ناسكرين يكشستانين هري كافين هري كور هري ناسكري يا فلسفة يا تسوافة وهلبستفانيا كردية أو دست صالة دهان يا جياستانجي جياناوي وكي يكجي نمزراني را أدبت يا كردي ونفسكاراجي تيكو ناسكرين ولی فرجی، آقها داریم بر فره و گرینجی لسر جیانا کو کسایتی و بر همین وی هنه وک جیانو نسنمایاوی، ناو سر ناواوی، ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند، دو دینو کو تسوافان دیاده گل جیره

جيت بيجن قوت يا بابا كجبو مزينيانكو روحانيا وشيخين جيت بكراني وناس نافيوي يدن أوريان أوجيكو بكردي تي واتايا كورو تورتين

مجارن هل بستيمي هل بستي بابا طاهر برانيا لسرسي مجاران كو سركا زفران أفينا إلهي وتشويقاشي كو أفين دارا خديه ودنيايا ومانا دنيايا دشافين ويدا دشوشتين وأو هر دمي دجيا لبايا بكابونا كورها وقشتنا حقيقتيا وإيشو كو هسرتاها خريبية ده البستي ويدجي مالو كولياكا وكو أشكرا كركور كريا هيا أو قالا داخازين جوها إجبوكو آزاديا وإيشاكو دربونا يكو ياري خدياجي إفينا حقيقتكا وخازكو ده دلو باكاوي جيجي زمانكي پرنزيكي خوزايا كو جيانا روجاني ده بيهو و برهمينوي ديوانا ديوانا كوي يجهل بستين بطيبتي جيكو دوبايتا هيا كو جسد سالة زيدة تري چاركنا تيكو هنا و كماليا جيكو القصرة كو قوتنا نمكن افجي برهمكوي ينجي بزماني عربية دينيزيكي چارسد قوتنا فلسفايا و تصورفايا لسركو بيس راسكرنا رهاني و افينا و ناسكرنا خودية هيا نوما يكا جيجي هلبستاوي بكرمانجيا اجبوكو تشوازا كوشيوازا ويجي فرما بكا و افجارا كرناجي ويجي نافدارا كوجي لوريا هاتيا بوكهستانجي جبو كرمانجي و غرجي دلي منجي كوهسرتا بكشينن بال بكشينن و غدجي دگر دلي من كوهسرتي بكشينن بال بكشينن غر هر دو شاوه من هسران كو ببارنجي بلا ببارن گر یار دا خوازه کو از بویرنگی برین دار بم گر کو جی بلا جانه من هر دو دم جی ایشد بیرانی داده بمینم بابا طاهر نتنیش بو کرده لیش بو کو تا واحیاده به تیاروش هلاتا نافین جی فلوزه یا صوفه یکا منزن اکو باندوراوی جی ده موزیکا و جیاده جی هاتیاروش اما یا ایروش جی بردوام دیگا.

0: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
1: انفرطت سبحتي في التراب
0: وإليه ترجع.
1: انفرطت سبحتي
2: انفرطت في التراب.

0: الأرض مثل حباتي. يا ربي ربي ألم يرضيك تسبيحي.
1: سبحان الذي بيده.

0: لأني أنا التسبيح يا ربي.
1: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

دع عنك من راحوا ودع من ودعك، ضع فيك من جاءوا ومن ظلوا معك. ما أضيق الكون الفسيح بدون من تهوى وإن كانوا معك.